0: المحلية السوري يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث التعاون في العمل البلدي وإدارة المدن. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الأربعاء السادس من أيار مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والعمل البلدي. وجاء اللقاء خلال زيارة الوفد السوري إلى العاصمة الرياض، حيث اطلع الجانب السوري على تجربة أمانة الرياض في إدارة المدن وتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة. وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في التخطيط الحضري والتحول الرقمي وإدارة الخدمات بما يدعم تطوير العمل البلدي في سوريا. اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية. وقعت شركة أسلسان التركية والجهات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية، وذلك على هامش معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول. وتشمل الاتفاقيتان تزويد إندونيسيا بحمولات مركبات بحرية غير مأهولة لصالح قواتها البحرية، إضافة إلى تطوير أنظمة اتصالات لصالح قواتها المسلحة. وتم التوقيع بين مسؤولين من شركة أسلسان ونظيرتهم الإندونيسية على أن يتم تزويد الجانب الإندونيسي بالأنظمة الدفاعية التركية المتقدمة. وفي سياق متصل، وقع مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة في حوض سفينة التركي لبناء السفن الثلاثاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كراكن روبوتوكس الكندية في مجال الحرب في قاع البحار. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة التعرف الآلي على الأهداف وتعزيز قدرات الكشف عن الألغام والأجسام الخطرة في قاع البحار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وشهد توقيع الاتفاقية حضور مسؤولين من الجانبين التركي والكندي. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ساها 2026 الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات ووفود دولية، ويستمر حتى 9 من أيار الجاري. مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء السادس من أيار مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وإعادة إحياء هذا القطاع في سوريا. وجاء اللقاء في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان آليات تطوير مشاريع الربط السككي باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة الدولية. وأشار الوزير بدر إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، والتي تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد نحو دول الخليج وصولا إلى أوروبا. وأكد أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في بعض الممرات البحرية. وفد من الجيش اللبناني يزور منفذ جيدة يابوس لتعزيز التنسيق الحدودي. بحث مدير منفذ جيدة يابوس الحدودي محمد قرقاش الأربعاء السادس من أيار مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط ميشيل بطرس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين، بما يرفع مستوى الجاهزية ويسهم في معالجة التحديات التشغيلية في العمل الحدودي. ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية تهدف إلى تنظيم آلية العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور للمسافرين والشحن بين سوريا ولبنان. تقييم أضرار محطة البابير في حلب لتسريع إعادة تأهيلها. أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب الثلاثاء 5 أيار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقييما ميدانيا لأضرار محطة البابير بهدف تسريع إعادة تأهيلها وضمان استقرار إمدادات المياه في المنطقة. وشملت الجولة فحص منظومات الضخ والتجهيزات الكهربائية المتضررة وتوثيق الأعطال ووضع خطة تدخل أولية، إلى جانب بحث سبل الدعم الفني والتشغيلي للمحطة. وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل لإصلاح الأضرار وإعادة المحطة إلى الخدمة في أسرع وقت، نظرا لأهميتها في تأمين مياه الشرب والري ودعم المنشآت الحيوية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 6 أيار مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن اللقاء جرى على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول مجريات اللقاء. ويعد مجلس التنسيق التركي السعودي إطارا مؤسسيا للتعاون بين البلدين، ويضم لجانا سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وصحية، ويعقد اجتماعات دورية لمتابعة العلاقات الثنائية. تركيا: صادراتنا الدفاعية زادت بنسبة 28% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء أن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفعت بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 لتتجاوز 2.8 مليار دولار. وجاء تصريح بولات خلال زيارة إلى معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، حيث أكد أن المعرض يعكس التقدم الكبير في مجالات الصناعات والتكنولوجيا. وأشار بولات إلى توقعات بإبرام عقود تتجاوز 10 مليارات دولار، لافتا إلى نمو صادرات الدفاع والطيران من 248 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات خلال العقدين الماضيين. كما أكد وجود اهتمام دولي واسع بالمنتجات الدفاعية التركية مع مشاركة وفود وخبراء من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون. وزير الإدارة المحلية السوري يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث التعاون في العمل البلدي وإدارة المدن. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الأربعاء 6 أيار مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والعمل البلدي. وجاء اللقاء خلال زيارة الوفد السوري إلى العاصمة الرياض، حيث اطلع الجانب السوري على تجربة

أمانة الرياض في إدارة المدن وتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة. وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في التخطيط الحضري والتحول الرقمي وإدارة الخدمات، بما يدعم تطوير العمل البلدي في سوريا. اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية. وقعت شركة أسلسان التركية والجهات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية، وذلك على هامش معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول. وتشمل الاتفاقيتان تزويد إندونيسيا بحمولات مركبات بحرية غير مأهولة لصالح قواتها البحرية، إضافة إلى تطوير أنظمة اتصالات لصالح قواتها المسلحة. وتم التوقيع بين مسؤولين من شركة أسلسان ونظيرتهم الإندونيسية على أن يتم تزويد الجانب الإندونيسي بالأنظمة الدفاعية التركية المتقدمة. وفي سياق متصل، وقع مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة في حوض سفينة التركي لبناء السفن الثلاثاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كراكن روبوتوكس الكندية في مجال الحرب في قاع البحار. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة التعرف الآلي على الأهداف وتعزيز قدرات الكشف عن الألغام والأجسام الخطرة في قاع البحار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وشهد توقيع الاتفاقية حضور مسؤولين من الجانبين التركي والكندي. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ساها 2026 الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات ووفود دولية، ويستمر حتى 9 من أيار الجاري. مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 6 من أيار مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وإعادة إحياء هذا القطاع في سوريا. وجاء اللقاء في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان آليات تطوير مشاريع الربط السككي باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة الدولية. وأشار الوزير بدر إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، والتي تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد نحو دول الخليج وصولا إلى أوروبا. وأكد أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في بعض الممرات البحرية. وفد من الجيش اللبناني يزور منفذ جيدة يابوس لتعزيز التنسيق الحدودي. بحث مدير منفذ جيدة يابوس الحدودي محمد قرقاش الأربعاء 6 من أيار مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط ميشيل بطرس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن لقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين، بما يرفع مستوى الجاهزية ويسهم في معالجة التحديات التشغيلية في العمل الحدودي. ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية تهدف إلى تنظيم آلية العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور للمسافرين والشحن بين سوريا ولبنان.

0: أضرار محطة البابير في حلب لتسريع إعادة تأهيلها. أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب الثلاثاء الخامس من أيار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقييماً ميدانياً لأضرار محطة البابير بهدف تسريع إعادة تأهيلها وضمان استقرار إمدادات المياه في المنطقة. وشملت الجولة فحص منظومات الضخ والتجهيزات الكهربائية المتضررة وتوثيق الأعطال ووضع خطة تدخل أولية، إلى جانب بحث سبل الدعم الفني والتشغيلي للمحطة. وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل لإصلاح الأضرار وإعادة المحطة إلى الخدمة في أسرع وقت، نظرا لأهميتها في تأمين مياه الشرب والري ودعم المنشآت الحيوية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: بث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية، أياماً غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياماً حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جداً وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 6 أيار مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن اللقاء جرى على هامش الاجتماع 3 لمجلس التنسيق التركي السعودي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول مجريات اللقاء. ويعد مجلس التنسيق التركي السعودي إطارا مؤسسيا للتعاون بين البلدين، ويضم لجانا سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وصحية، ويعقد اجتماعات دورية لمتابعة العلاقات الثنائية. تركيا صادراتنا الدفاعية زادت بنسبة 28% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء أن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفعت بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 لتتجاوز 2.8 مليار دولار. وجاء تصريح بولات خلال زيارة إلى معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، حيث أكد أن المعرض يعكس التقدم الكبير في مجالات الصناعات والتكنولوجيا. وأشار بولات إلى توقعات بإبرام عقود تتجاوز 10 مليارات دولار، لافتا إلى نمو صادرات الدفاع والطيران من 248 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات خلال العقدين الماضيين. كما أكد وجود اهتمام دولي واسع بالمنتجات الدفاعية التركية مع مشاركة وفود وخبراء من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون. وزير الإدارة المحلية السوري يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث التعاون في العمل البلدي وإدارة المدن. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الأربعاء 6 أيار مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والعمل البلدي. وجاء اللقاء خلال زيارة الوفد السوري إلى العاصمة الرياض، حيث اطلع الجانب السوري على تجربة أمانة الرياض في إدارة المدن وتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة. وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في التخطيط الحضري والتحول الرقمي وإدارة الخدمات بما يدعم تطوير العمل البلدي في سوريا. اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية. وقعت شركة أسلسان التركية والجهات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية، وذلك على هامش معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، وتشمل الاتفاقيتان تزويد إندونيسيا بحمولات مركبات بحرية غير مأهولة لصالح قواتها البحرية، إضافة إلى تطوير أنظمة اتصالات لصالح قواتها المسلحة. وتم التوقيع بين مسؤولين من شركة أسلسان ونظيرتهم الإندونيسية على أن يتم تزويد الجانب الإندونيسي بالأنظمة الدفاعية التركية المتقدمة. وفي سياق متصل، وقع مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة في حوض سفينة التركي لبناء السفن الثلاثاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كراكن روبوتوكس الكندية في مجال الحرب في قاع البحار. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة التعرف الآلي على الأهداف وتعزيز قدرات الكشف عن الألغام والأجسام الخطرة في قاع البحار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وشهد توقيع الاتفاقية حضور مسؤولين من الجانبين التركي والكندي، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ساها 2026 الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات ووفود دولية، ويستمر حتى 9 أيار الجاري. مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 6 أيار مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وإعادة إحياء هذا القطاع في سوريا. وجاء اللقاء في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان آليات تطوير مشاريع الربط السككي باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة الدولية. وأشار الوزير بدر إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، والتي تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد نحو دول الخليج وصولا إلى أوروبا. وأكد أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في بعض الممرات البحرية. وفد من الجيش اللبناني يزور منفذ جيدة يابوس لتعزيز التنسيق الحدودي. بحث مدير منفذ جيدة يابوس الحدودي محمد قرقاش الأربعاء 6 أيار مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط ميشيل بطرس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يرفع مستوى الجاهزية ويسهم في معالجة التحديات التشغيلية في العمل الحدودي. ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية تهدف إلى تنظيم آلية العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور للمسافرين والشحن بين سوريا ولبنان. تقييم أضرار محطة البابير في حلب لتسريع إعادة تأهيلها. أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب الثلاثاء 5 أيار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقييما ميدانيا لأضرار محطة البابير بهدف تسريع إعادة تأهيلها وضمان استقرار إمدادات المياه في المنطقة. وشملت الجولة فحص منظومات الضخ والتجهيزات الكهربائية المتضررة وتوثيق الأعطال ووضع خطة تدخل أولية، إلى جانب بحث سبل الدعم الفني والتشغيلي للمحطة. وأكدت الجهات المعنية

0: استمرار العمل لإصلاح الأضرار وإعادة المحطة إلى الخدمة في أسرع وقت، نظرا لأهميتها في تأمين مياه الشرب والري ودعم المنشآت الحيوية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

死我！我

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 6 أيار مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن اللقاء جرى على هامش الاجتماع 3 لمجلس التنسيق التركي السعودي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول مجريات اللقاء. ويعد مجلس التنسيق التركي السعودي إطارا مؤسسيا للتعاون بين البلدين، ويضم لجانا سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وصحية، ويعقد اجتماعات دورية لمتابعة العلاقات الثنائية. تركيا: صادراتنا الدفاعية زادت بنسبة 28% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء أن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفعت بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 لتتجاوز 2.8 مليار دولار. وجاء تصريح بولات خلال زيارة إلى معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، حيث أكد أن المعرض يعكس التقدم الكبير في مجالات الصناعات والتكنولوجيا. وأشار بولات إلى توقعات بإبرام عقود تتجاوز 10 مليارات دولار، لافتا إلى نمو صادرات الدفاع والطيران من 248 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات خلال العقدين الماضيين. كما أكد وجود اهتمام دولي واسع بالمنتجات الدفاعية التركية مع مشاركة وفود وخبراء من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون. وزير الإدارة المحلية السوري يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث التعاون في العمل البلدي وإدارة المدن. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الأربعاء 6 أيار مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والعمل البلدي. وجاء اللقاء خلال زيارة الوفد السوري إلى العاصمة الرياض، حيث اطلع الجانب السوري على تجربة أمانة الرياض في إدارة المدن وتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة. وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في التخطيط الحضري والتحول الرقمي وإدارة الخدمات بما يدعم تطوير العمل البلدي في سوريا. اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية. وقعت شركة أسلسان التركية والجهات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية، وذلك على هامش معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، وتشمل الاتفاقيتان تزويد إندونيسيا بحمولات مركبات بحرية غير مأهولة لصالح قواتها البحرية، إضافة إلى تطوير أنظمة اتصالات لصالح قواتها المسلحة. وتم التوقيع بين مسؤولين من شركة أسلسان ونظيرتهم الإندونيسية على أن يتم تزويد الجانب الإندونيسي بالأنظمة الدفاعية التركية المتقدمة. وفي سياق متصل، وقع مركز

0: الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة في حوض سفينة التركي لبناء السفن الثلاثاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كراكن روبوتوكس الكندية في مجال الحرب في قاع البحار. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة التعرف الآلي على الأهداف وتعزيز قدرات الكشف عن الألغام والأجسام الخطرة في قاع البحار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وشهد توقيع الاتفاقية حضور مسؤولين من الجانبين التركي والكندي، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ساها 2026 الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات ووفود دولية، ويستمر حتى 9 أيار الجاري. مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 6 أيار مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وإعادة إحياء هذا القطاع في سوريا. وجاء اللقاء في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان آليات تطوير مشاريع الربط السككي باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة الدولية. وأشار الوزير بدر إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، والتي تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد نحو دول الخليج وصولا إلى أوروبا. وأكد أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في بعض الممرات البحرية. وفد من الجيش اللبناني يزور منفذ جيدة يابوس لتعزيز التنسيق الحدودي. بحث مدير منفذ جيدة يابوس الحدودي محمد قرقاش الأربعاء 6 أيار مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط ميشيل بطرس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يرفع مستوى الجاهزية ويسهم في معالجة التحديات التشغيلية في العمل الحدودي. ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية تهدف إلى تنظيم آلية العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور للمسافرين والشحن بين سوريا ولبنان. تقييم أضرار محطة البابير في حلب لتسريع إعادة تأهيلها. أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب الثلاثاء 5 أيار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقييما ميدانيا لأضرار محطة البابير بهدف تسريع إعادة تأهيلها وضمان استقرار إمدادات المياه في المنطقة. وشملت الجولة فحص منظومات الضخ والتجهيزات الكهربائية المتضررة وتوثيق الأعطال ووضع خطة تدخل أولية، إلى جانب بحث سبل الدعم الفني والتشغيلي للمحطة. وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل لإصلاح الأضرار وإعادة المحطة إلى الخدمة في أسرع وقت نظرا لأهميتها في تأمين مياه الشرب والري ودعم المنشآت الحيوية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب لودك.

قبلي ودك واثقني لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

سعاد. أنا يا سعاد بحبل ودك وافق، لم أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس. قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا، أقرأ لم نشرح

0: كنا نغم الصباح وكيف تبدو لكم مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة
1: مجرد مدينة مجرد
0: مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد م

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه

فإن غبتما لا إشراك بالله لأنني

صدى الفرات، صدى صوتك. يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا ابو.

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجوب. لا تفتخر يا با لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر اصيلا يا and

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح باب.

جعلتك قبلتي محرابي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الخال كتبت إليه عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع

سيدنا وعد وافاني الطبيب عياد.

يا عيني دهبي فكر بذكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا با. يا بل الناس بالعام عيدي يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

حلمك وطلع لهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت زمانا والفضل سامعنا الورد كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا يا سمرة حلنا يا

0: وحشنا، كنت سامرنا وانفض سامرنا، الورد كله كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا، الورد كله كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا، يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة.

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 6 أيار مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن اللقاء جرى على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول مجريات اللقاء. ويعد مجلس التنسيق التركي السعودي إطارا مؤسسيا للتعاون بين البلدين، ويضم لجانا سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وصحية، ويعقد اجتماعات دورية لمتابعة العلاقات الثنائية. تركيا: صادراتنا الدفاعية زادت بنسبة 28% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء أن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفعت بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 لتتجاوز 2.8 مليار دولار. وجاء تصريح بولات خلال زيارة إلى معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، حيث أكد أن المعرض يعكس التقدم الكبير في مجالات الصناعات والتكنولوجيا. وأشار بولات إلى توقعات بإبرام عقود تتجاوز 10 مليارات دولار، لافتا إلى نمو صادرات الدفاع والطيران من 248 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات خلال العقدين الماضيين. كما أكد وجود اهتمام دولي واسع بالمنتجات الدفاعية التركية مع مشاركة وفود وخبراء من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون. وزير الإدارة المحلية السوري يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث التعاون في العمل البلدي وإدارة المدن. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الأربعاء 6 أيار مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والعمل البلدي. وجاء اللقاء خلال زيارة الوفد السوري إلى العاصمة الرياض، حيث اطلع الجانب السوري على تجربة أمانة الرياض في إدارة المدن وتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة. وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في التخطيط الحضري والتحول الرقمي وإدارة الخدمات بما يدعم تطوير العمل البلدي في سوريا. اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية. وقعت شركة أسلسان التركية والجهات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية، وذلك على هامش معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول. وتشمل الاتفاقيتان تزويد إندونيسيا بحمولات مركبات بحرية غير مأهولة لصالح قواتها البحرية، إضافة إلى تطوير أنظمة اتصالات لصالح قواتها المسلحة. وتم التوقيع بين مسؤولين من شركة أسلسان ونظيرتهم الإندونيسية على أن يتم تزويد الجانب الإندونيسي بالأنظمة الدفاعية التركية المتقدمة. وفي سياق متصل، وقع مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة في حوض سفينة التركي لبناء السفن الثلاثاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كراكن روبوتوكس الكندية في مجال الحرب في قاع البحار. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة التعاون

0: التصرف الآلي على الأهداف وتعزيز قدرات الكشف عن الألغام والأجسام الخطرة في قاع البحار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وشهد توقيع الاتفاقية حضور مسؤولين من الجانبين التركي والكندي، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ساها 2026 الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات ووفود دولية، ويستمر حتى 9 أيار الجاري. مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 6 أيار مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وإعادة إحياء هذا القطاع في سوريا. وجاء اللقاء في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان آليات تطوير مشاريع الربط السككي باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة الدولية. وأشار الوزير بدر إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، والتي تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد نحو دول الخليج وصولا إلى أوروبا. وأكد أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في بعض الممرات البحرية. وفد من الجيش اللبناني يزور منفذ جيدة يابوس لتعزيز التنسيق الحدودي. بحث مدير منفذ جيدة يابوس الحدودي محمد قرقاش الأربعاء 6 أيار مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط ميشيل بطرس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يرفع مستوى الجاهزية ويسهم في معالجة التحديات التشغيلية في العمل الحدودي. ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية تهدف إلى تنظيم آلية العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور للمسافرين والشحن بين سوريا ولبنان. تقييم أضرار محطة البابير في حلب لتسريع إعادة تأهيلها. أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب الثلاثاء 5 أيار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقييما ميدانيا لأضرار محطة البابير بهدف تسريع إعادة تأهيلها وضمان استقرار إمدادات المياه في المنطقة. وشملت الجولة فحص منظومات الضخ والتجهيزات الكهربائية المتضررة وتوثيق الأعطال ووضع خطة تدخل أولية، إلى جانب بحث سبل الدعم الفني والتشغيلي للمحطة. وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل لإصلاح الأضرار وإعادة المحطة إلى الخدمة في أسرع وقت نظرا لأهميتها في تأمين مياه الشرب والري ودعم المنشآت الحيوية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك.

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي

عزا وفخرا بهم وأراهم الأمل المجابا، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم وأراهم الأمل المجابا. شباب جزيرتي وصقور سربي ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها وينتزعون حقهم غلابا. طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا. تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طير

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 6 أيار مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن اللقاء جرى على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول مجريات اللقاء. ويعد مجلس التنسيق التركي السعودي إطارا مؤسسيا للتعاون بين البلدين، ويضم لجانا سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وصحية، ويعقد اجتماعات دورية لمتابعة العلاقات الثنائية. تركيا صادراتنا الدفاعية زادت بنسبة 28% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء أن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفعت بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 لتتجاوز 2.8 مليار دولار. وجاء تصريح بولات خلال زيارة إلى معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، حيث أكد أن المعرض يعكس التقدم الكبير في مجالات الصناعات والتكنولوجيا. وأشار بولات إلى توقعات بإبرام عقود تتجاوز 10 مليارات دولار، لافتا إلى نمو صادرات الدفاع والطيران من 248 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات خلال العقدين الماضيين. كما أكد وجود اهتمام دولي واسع بالمنتجات الدفاعية التركية مع مشاركة وفود وخبراء من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون. وزير الإدارة المحلية السوري يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث التعاون في العمل البلدي وإدارة المدن. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الأربعاء 6 أيار مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والعمل البلدي. وجاء اللقاء خلال زيارة الوفد السوري إلى العاصمة الرياض، حيث اطلع الجانب السوري على تجربة أمانة الرياض في إدارة المدن وتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة. وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في التخطيط الحضري والتحول الرقمي وإدارة الخدمات بما يدعم تطوير العمل البلدي في سوريا. اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية. وقعت شركة أسلسان التركية والجهات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية، وذلك على هامش معرض ساها 2026 المقام في مدينة إسطنبول، وتشمل الاتفاقيتان تزويد إندونيسيا بحمولات مركبات بحرية غير مأهولة لصالح قواتها البحرية، إضافة إلى تطوير أنظمة اتصالات لصالح قواتها المسلحة. وتم التوقيع بين مسؤولين من شركة أسلسان ونظيرتهم الإندونيسية على أن يتم تزويد الجانب الإندونيسي بالأنظمة الدفاعية التركية المتقدمة. وفي سياق متصل، وقع مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة في حوض سفينة التركي لبناء السفن الثلاثاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كراكن روبوتوكس الكندية في مجال الحرب في قاع البحار. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة التعرف الآلي على الأهداف وتعزيز قدرات الكشف عن الألغام والأجسام الخطرة في قاع البحار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وشهد توقيع الاتفاقية حضور مسؤولين من الجانبين التركي والكندي، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ساها 2026 الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات ووفود دولية، ويستمر حتى 9 أيار الجاري. مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي.

0: بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء السادس من أيار مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وإعادة إحياء هذا القطاع في سوريا. وجاء اللقاء في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان آليات تطوير مشاريع الربط السككي باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة الدولية. وأشار الوزير بدر إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، والتي تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد نحو دول الخليج وصولا إلى أوروبا. وأكد أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في بعض الممرات البحرية. وفد من الجيش اللبناني يزور منفذ جيدة يابوس لتعزيز التنسيق الحدودي. بحث مدير منفذ جيدة يابوس الحدودي محمد قرقاش الأربعاء السادس من أيار مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط ميشيل بطرس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن لقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يرفع مستوى الجاهزية ويسهم في معالجة التحديات التشغيلية في العمل الحدودي. ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية تهدف إلى تنظيم آلية العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور للمسافرين والشحن بين سوريا ولبنان. تقييم أضرار محطة البابير في حلب لتسريع إعادة تأهيلها. أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب الثلاثاء الخامس من أيار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقييما ميدانيا لأضرار محطة البابير بهدف تسريع إعادة تأهيلها وضمان استقرار إمدادات المياه في المنطقة. وشملت الجولة فحص منظومات الضخ والتجهيزات الكهربائية المتضررة وتوثيق الأعطال ووضع خطة تدخل أولية، إلى جانب بحث سبل الدعم الفني والتشغيلي للمحطة. وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل لإصلاح الأضرار وإعادة المحطة إلى الخدمة في أسرع وقت نظرا لأهميتها في تأمين مياه الشرب والري ودعم المنشآت الحيوية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس.

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار.

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا.

مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية، تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا.

الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا.

أردوغان ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة إنسوسيال التركية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب ضمن نظام BOT، وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك.

في دان الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس السابع من أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية.

0: وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيكي الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس 7 نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري، وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر ب8 مليارات دولار، مع السعي

لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية، تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا. الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا. أردوغان ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول، على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة إنسوسيال التركية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و 1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب ضمن نظام بي أو تي،
وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء

0: جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. في دان الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس السابع من أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية. وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيكي الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس السابع من نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري، وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بلخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي، طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي، طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا.

مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة. وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة. وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس 7 أيار جولة ميدانية في مديرية زراعة القنيطرة شملت مشاتل الزيتون والغراس إضافة إلى مراكز الثروة الحيوانية وتربية النحل التابعة للمديرية في قطاع نبع الفوار. واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانا السورية الرسمية أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة، وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في 3 أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين عيشة والسنديانة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه تمهيدا لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر، وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية.

مشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف، إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاون والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن، فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالبان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية، مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 من حزيران 2025، كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية قتيبة بدوي تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة، تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين كما بين أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين أتراك الجنسية نظرا للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا. الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة

0: لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا. أردوغان: ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة إنسوسيا التركية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس السابع من أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب ضمن نظام BOT. وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. فيدان: الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 7 أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية. وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع PKK الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس 7 نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري، وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. حقائق هامة قد تغير خطتك بالكامل قبل أن تبدأ حميتك.

مستمعين الكرام، يحذر خبراء الصحة من اللجوء إلى فقدان الوزن السريع كحل لمواجهة عدة مخاطر رغم جاذبيته، حيث تشير أكاديمية التغذية وعلم التغذية إلى أنه إذا فقد الوزن بسرعة كبيرة فإن الخسارة ستكون في العضلات والعظام والماء بدلا من الدهون، ما يجعله غير مستدام وقد يؤدي إلى استعادة الوزن لاحقا. ولتحقيق نتائج أسرع ينصح باستشارة طبيب لضمان الحفاظ على صحتك وتلقي العناصر الغذائية اللازمة. وبينما يرغب كثيرون في فقدان الوزن بسرعة، يؤكد الخبراء أن الأفضل هو فقدانه بشكل تدريجي، ففقدان الوزن السريع ليس جيدا ويصعب فيه الحفاظ على النتائج، ولذلك يوصى بخسارة نحو نصف إلى كيلوغرام واحد أسبوعيا كخيار آمن ومستدام. ويؤكد المختصون أن النهج الأكثر فعالية يكمن في اتباع أسلوب متوازن يقوم على تقليل السعرات الحرارية تدريجيا مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، كما أن تبني عادات يومية بسيطة مثل التحكم في حجم الوجبات واختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وشرب كميات كافية من الماء وتجنب الأكل المتأخر يمكن أن يحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل.

عليك أن تضع خطة. يعتمد فقدان الوزن على مبدأ حرق سعرات أكثر مما يتم استهلاكه، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. فتقليل السعرات مهم لبدء فقدان الوزن، والنشاط البدني يساعد في الحفاظ على تقليل السعرات بشكل كبير. لذلك يجب الانتباه إلى ما يلي: ركز على الأطعمة المفيدة كالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون. وانتبه، فلا توجد حمية واحدة تناسب الجميع، واستشر أخصائي تغذية لوضع خطة مناسبة لاحتياجاتك، والتزم بالخطة الغذائية لتحقيق نتائج فعالة، واجعل النظام الصحي أسلوب حياة طويل المدى وليس حلا مؤقتا. عادات غذائية تساعد على فقدان الوزن. اتبع العادات الغذائية التالية: تناول الطعام بوعي وانتبه إلى الشبع، وقسم وجباتك إلى 6 أو 5 وجبات صغيرة يوميا، وقلل حجم الحصص واستخدم أطباقا أصغر، وتناول طعامك ببطء لتقليل السعرات، وتجنب الأكل في وقت متأخر من الليل.

الصيام لإنقاص الوزن. قد يساعد الصيام المتقطع بعض الأشخاص على فقدان الوزن، ولكن الأدلة طويلة المدى ما تزال محدودة. أما الصيام الطويل أو القاسي فقد يكون غير آمن، خاصة لمرضى السكري أو الحوامل، ويجب استشارة الطبيب قبل تطبيقه. وتظهر الدراسات أنك ستكون أكثر ميلاً للاستمرار في التحفيز إذا حددت أهدافاً على طول الطريق وكافأت نفسك عند تحقيقها. وفي المقابل، كشفت دراسة علمية حديثة أن مخاطر زيادة الوزن لا ترتبط فقط بعدد الكيلوغرامات، بل أيضاً بالمرحلة العمرية التي يحدث فيها اكتساب الوزن. وتبين أن زيادة الوزن في سن مبكرة، خصوصاً بين أواخر المراهقة وبداية العشرينيات، ترتبط بتداعيات صحية أكثر خطورة على المدى الطويل، نظراً لأن الجسم يبقى لفترة أطول تحت تأثيرات السمنة مثل الالتهابات المزمنة واضطرابات التمثيل الغذائي. وتشير النتائج إلى أن الدخول المبكر في مرحلة السمنة يرفع من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما يزيد من خطر الوفاة المبكرة، ما يعزز فكرة أن مدة التعايش مع السمنة تلعب دورا حاسما في تحديد مستوى الخطر الصحي، وليس فقط توقيت زيادة

مستمعين الكرام، هل تخططون لإنقاص أوزانكم إن كنتم تعانون من زيادة الوزن؟ وهل كانت النصائح التي قدمناها مفيدة لكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت،

حب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى طرح حواليل عشاق طار، قالت لكن اوعى طرح حواليل

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا. الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا. أردوغان ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة

على منصة إنسوسيا التركية، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و 1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب ضمن نظام BOT. وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. فيدان، الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 7 أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية. وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع PKK الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس 7 نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري، وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع.
مستمعينا الأعزاء.

0: قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. سامسون سبور يؤجل تتويج جلطة سراي، وبشكطاش يعزز حضوره في المربع الذهبي بالدوري التركي. أجل فريق سامسون سبور حسم لقب الدوري التركي الممتاز لمضيفه جلطة سراي بعد فوزه عليه 4-1 ضمن الجولة 32، ليؤجل التتويج إلى الجولة المقبلة. وافتتح جلطة سراي التسجيل مبكرا ليعادل سامسون سبور، ثم يتقدم ويحسم الفوز بعد طرد حارس الضيوف ويرفع رصيده إلى 48 نقطة. وعلى الجانب الآخر، عزز بشكطاش موقعه في المربع الذهبي بعد فوزه على غازي عنتاب بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع. وفي بقية المباريات، واصل فنربهجي الضغط على المتصدر بعد فوزه الكبير على باشاك شهير، فيما حقق طرابزونسبور تعادلا قاتلا أمام ضيفه جوستابي بهدف لمثله. وسجل ريزاسبور فوزا مهما على قونياسبور ب3 أهداف مقابل 2. ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة والبلوغرانا على أعتاب اللقب، وفياريال يقرب ليفانتي من الهبوط. أجل فريق ريال مدريد تتويج غريمه برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على إسبانيول بثنائية نظيفة في الجولة 34 من الدوري الإسباني، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، فيما يقترب برشلونة من حسم اللقب بعد فوزه على أوساسونا ب2-0. وفي مباراة أخرى، حقق فياريال فوزا كبيرا على ليفانتي ب5 أهداف لهدف ليعزز موقعه في المركز الثالث ويقرب منافسه من مناطق الهبوط. مانشستر يونايتد يحسم تأهله للأبطال بفوز مثير على ليفربول، وأرسنال يواصل الصدارة بثلاثية. حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير على ليفربول ب3-2 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، وقاد فيكتور جيوكيريس فريق أرسنال لفوز كبير على فولهام بثلاثية نظيفة ليواصل صدارته للدوري. ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما وسع أرسنال الفارق في الصدارة. وفي مباريات أخرى، تغلب برينتفورد على ضيفه وستهام ب3 أهداف نظيفة، ونيوكاسل على برايتون ب3 أهداف مقابل 1، فيما تعادل ولفرهامبتون وضيفه ساندرلاند بهدف لمثله. تعادلات تربك سباق اللقب في فرنسا، ونانت ينعش آمال البقاء بثلاثية في شباك مارسيليا. أهدر ليل نقطتين مهمتين في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع لوهافر بهدف لمثله. وفي سباق اللقب، أهدر باريس سان جيرمان نقطتين أيضا بعد تعادله مع لوريان بهدفين لكل منهما، فيما فشل لانس في تقليص الفارق بعد تعادله مع نيس. وفي مباريات أخرى، أنعش نانت آماله في البقاء بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا ب3 نظيفة، وحقق موناكو فوزا مهما على ميتس ب2-1 ليعزز موقعه في المراكز المتقدمة في وقت تأكد فيه هبوط ميتس إلى الدرجة الثانية.

إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي للمرة 21، وسقوط ميلان وتعثر نابولي يمنحان اللقب للنيراتزوري. توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35، واستفاد إنتر من تعثر منافسيه حيث تعادل نابولي مع كومو وخسر ميلان أمام ساسولو ليحسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، ورفع إنتر رصيده إلى 82 نقطة متصدرا الترتيب بفارق مريح. مونشنغلادباخ يؤمن بقاءه بفوز ثمين على دورتموند، وبايرن ميونخ ينجو بتعادل قاتل. ضمن بوروسيا مونشنغلادباخ بقاءه في الدوري الألماني بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري الألماني، ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 35 نقطة ليبتعد عن مناطق الهبوط، فيما تواصلت نتائج دورتموند المتذبذبة، ونجا بايرن ميونخ من خسارة جديدة بعد تعادله مع هايدنهايم بثلاثة أهداف لمثلها. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على مضيفه فيردر بريمان بثلاثة أهداف لهدف، وهامبورغ على أينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف، فيما تعادل هوفنهايم وضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لكل منهما، ويونيون برلين مع كولن بهدفين لهدفين. القادسية يوقف زحف النصر بعد 20 انتصارا، والهلال يتمسك بآمال اللقب بثلاثية في الحزم. أوقف القادسية سلسلة انتصارات النصر بعد 20 انتصارا بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 31 من الدوري السعودي، وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع. وفي مباريات أخرى حقق الهلال فوزا مهما على الحزم بثلاثية نظيفة ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وتغلب الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة على ضيف الأخدود ب4 أهداف نظيفة، والتعاون على مضيف الشباب ب5 أهداف مقابل هدف. الأهلي يهزم الزمالك ويشعل المنافسة على اللقب في الدوري المصري. أنعش الأهلي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري بعد فوزه على غريمه الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة 5 من مرحلة التتويج، ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 3 نقاط عن الصدارة ليشتعل سباق اللقب قبل جولتين من النهاية. الأسترالي بيرويك يتوج بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية. توج الدراج الأسترالي سباستيان بيرويك بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته 61.

0: بعد تصدره الترتيب العام، وانطلق السباق في 26 من نيسان من إزمير، واختتم في أنقرة بمشاركة 161 دراجاً من 27 دولة، وحقق بيرويك زمنا إجماليا بلغ 26 ساعة و34 دقيقة ليتوج بالقميص الفيروزي. كليفلاند كافاليريز إلى الدور الثاني بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. تأهل كليفلاند كافاليريز إلى الدور الثاني من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على تورنتو رابتورز بنتيجة 114 نقطة مقابل 100 نقطتين، وسيواجه كافاليرز فريق ديترويت بيستونز في الدوري المقبل. وفي مباراة أخرى تأهل بيستونز بعد إقصاء أورلاندو ماجيك بفوزه عليه ب 116 نقطة مقابل 94. كيمي أنتونيلي يتوج بجائزة ميامي الكبرى في فورمولا 1. توج سائق فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، محققا فوزه الثالث هذا الموسم. وجاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين في المركز الثاني، فيما حل زميله الأسترالي أوسكار بياستري ثالثا، وحل البريطاني جورج راسل رابعا متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن، بينما أنهى ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاملتون السباق في المراكز المتقدمة. وشهد السباق حوادث مبكرة وتدخل سيارة الأمان قبل استكمال المنافسات حتى خط النهاية. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية، تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا. الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا. أردوغان ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا

تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق برقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة إنسوسيا التركية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس السابع من أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب ضمن نظام BOT. وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. في دان الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس السابع من أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية. وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة،
مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية.

0: وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس 7 نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري، وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس السابع من أيار جولة ميدانية في مديرية زراعة القنيطرة شملت مشاتل الزيتون والغراس، إضافة إلى مراكز الثروة الحيوانية وتربية النحل التابعة للمديرية في قطاع نبع الفوار. واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية، وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانة السورية الرسمية أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة، وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في الثالث من أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين

عيشة والسنديانة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه، تمهيدا لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية. كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاوني والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن، فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالبان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 حزيران 2025 كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين. كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين الأتراك نظراً للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس

0: الرئيس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية، تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا. الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا. أردوغان ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة إنسوسيا التركية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و 1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب ضمن نظام BOT. وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. فيدان، الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 7 أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية. وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع PKK الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس 7 نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري. وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وتبون يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والجزائر. عقد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس مباحثات موسعة مع نظير الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة أنقرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاستثمار والإعلام. وأكد أردوغان أن تركيا مصرة على تطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شركة

تركية تنشط في الجزائر باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وخلال الزيارة قلد أردوغان نظيره الجزائري وسام الدولة التركي، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية تقديرا لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات مع تركيا تشهد حركة متزايدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والزراعة. وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفضهما الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى تركيا. الشرع يستقبل رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 6 أيار في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الخاصة لدى الرئيس الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وفرنسا. أردوغان ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبية تركيا. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في المناطق التي تضررت من زلزال شباط 2023 جنوب تركيا. وأكد أردوغان خلال فعالية في المجمع الرئاسي بأنقرة أن أعمال الترميم تتواصل لاستكمال ترميم جميع المعالم المتضررة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أردوغان أن الزلزال أضر ب 377 معلما أثريا ووقفيا تم استعادة أكثرها، في حين تتواصل أعمال الترميم للمعالم المتبقية. لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول. عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الخميس لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة إسطنبول على هامش مشاركتهما في معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، وذلك بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة إنسوسيال التركية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 120 دولة و1700 شركة، ويستهدف رفع قيمة عقود التصدير الدفاعية التركية إلى 8 مليارات دولار هذا العام. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب

0: ضمن نظام BOT، وتتضمن المذكرة إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في المحافظة. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. في دان، الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الاجتماع الذي عقد برئاسته مع نظيره السعودي تناول تقييم عمل اللجان المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والثقافة وغيرها، وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 7 أيار القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي الافتتاح في إطار خطة وزارة الخارجية لتعزيز الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين وتوسيع عمل البعثات الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تسهيل شؤون السوريين وتعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية. وزارة العدل السورية تؤكد ملاحقة منفذي أعمال الشغب والتخريب في القصر العدلي بالحسكة. أكدت وزارة العدل السورية أمس الخميس ملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء المختص. وقالت الوزارة إن أعمال الشغب والتخريب تعد انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون في الحسكة. من جهته أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع PKK الإرهابي أحمد الهلالي أن مسار الدمج في الشمال الشرقي ما زال مستمرا رغم بطئه. وأوضح الهلالي الخميس 7 نيسان أن لقاءات مكثفة عقدت لتنظيم تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة في إطار خطوات الدمج الإداري، وشدد على أن أحداث الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي مرفوضة ومدانة، مؤكدا أن سلطة الدولة في المناطق المختلفة غير قابلة للنزاع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول. ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية.

الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية.

0: وأجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي راحتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء أجرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول، ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء أجرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول. ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا.

0: أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية، وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة، وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: مشيتي يا مشيتي خيو مثل الطير.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول، ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء أجرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول، ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس السابع من أيار جولة ميدانية في مديرية زراعة القنيطرة شملت مشاتل الزيتون والغراس إضافة إلى مراكز الثروة الحيوانية وتربية النحل التابعة للمديرية في قطاع نبع الفوار. واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانا السورية الرسمية أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في الثالث من أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين عيشة والسنديانة بريف القنيطرة الشمالي إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه تمهيدا لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس السابع من أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية. كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاوني والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالبان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 من حزيران 2025 كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين. كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين الأتراك نظراً للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول. ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاء

تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

0: الساهر وكانت مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء أجرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول، ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. حقائق هامة قد تغير خطتك بالكامل قبل أن تبدأ حميتك.

مستمعين الكرام، يحذر خبراء الصحة من اللجوء إلى فقدان الوزن السريع كحل لمواجهة عدة مخاطر رغم جاذبيته، حيث تشير أكاديمية التغذية وعلم التغذية إلى أنه إذا فقد الوزن بسرعة كبيرة فإن الخسارة ستكون في العضلات والعظام والماء بدلا من الدهون، ما يجعله غير مستدام وقد يؤدي إلى استعادة الوزن لاحقا. ولتحقيق نتائج أسرع ينصح باستشارة طبيب لضمان الحفاظ على صحتك وتلقي العناصر الغذائية اللازمة. وبينما يرغب كثيرون في فقدان الوزن بسرعة، يؤكد الخبراء أن الأفضل هو فقدانه بشكل تدريجي، ففقدان الوزن السريع ليس جيدا ويصعب فيه الحفاظ على النتائج، ولذلك يوصى بخسارة نحو نصف إلى كيلوغرام واحد أسبوعيا كخيار آمن ومستدام. ويؤكد المختصون أن النهج الأكثر فعالية يكمن في اتباع أسلوب متوازن يقوم على تقليل السعرات الحرارية تدريجيا مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، كما أن تبني عادات يومية بسيطة مثل التحكم في حجم الوجبات واختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وشرب كميات كافية من الماء وتجنب الأكل المتأخر يمكن أن يحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل.

عليك أن تضع خطة. يعتمد فقدان الوزن على مبدأ حرق سعرات أكثر مما يتم استهلاكه، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. فتقليل السعرات مهم لبدء فقدان الوزن، والنشاط البدني يساعد في الحفاظ على تقليل السعرات بشكل كبير. لذلك يجب الانتباه إلى ما يلي: ركز على الأطعمة المفيدة كالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، وانتبه فلا توجد حمية

واحدة تناسب الجميع. واستشر أخصائي تغذية لوضع خطة مناسبة لاحتياجاتك، والتزم بالخطة الغذائية لتحقيق نتائج فعالة، واجعل النظام الصحي أسلوب حياة طويل المدى وليس حلا مؤقتا. عادات غذائية تساعد على فقدان الوزن. اتبع العادات الغذائية التالية: تناول الطعام بوعي وانتبه إلى الشبع، وقسم وجباتك إلى 6 أو 5 وجبات صغيرة يوميا، وقلل حجم الحصص واستخدم أطباقا أصغر، وتناول طعامك ببطء لتقليل السعرات، وتجنب الأكل في وقت متأخر من الليل.

الصيام لإنقاص الوزن. قد يساعد الصيام المتقطع بعض الأشخاص على فقدان الوزن، ولكن الأدلة طويلة المدى ما تزال محدودة. أما الصيام الطويل أو القاسي فقد يكون غير آمن، خاصة لمرضى السكري أو الحوامل، ويجب استشارة الطبيب قبل تطبيقه. وتظهر الدراسات أنك ستكون أكثر ميلاً للاستمرار في التحفيز إذا حددت أهدافاً على طول الطريق وكافأت نفسك عند تحقيقها. وفي المقابل، كشفت دراسة علمية حديثة أن مخاطر زيادة الوزن لا ترتبط فقط بعدد الكيلوغرامات، بل أيضاً بالمرحلة العمرية التي يحدث فيها اكتساب الوزن. وتبين أن زيادة الوزن في سن مبكرة، خصوصاً بين أواخر المراهقة وبداية العشرينيات، ترتبط بتداعيات صحية أكثر خطورة على المدى الطويل، نظراً لأن الجسم يبقى لفترة أطول تحت تأثيرات السمنة مثل الالتهابات المزمنة واضطرابات التمثيل الغذائي. وتشير النتائج إلى أن الدخول المبكر في مرحلة السمنة يرفع من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما يزيد من خطر الوفاة المبكرة، ما يعزز فكرة أن مدة التعايش مع السمنة تلعب دورا حاسما في تحديد مستوى الخطر الصحي، وليس فقط توقيت زيادة الوزن. مستمعين الكرام، هل تخططون لإنقاص أوزانكم إن كنتم تعانون من زيادة الوزن؟ وهل كانت النصائح التي قدمناها مفيدة لكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
1: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول. ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن

0: الأمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة. وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. سامسون سبور يؤجل تتويج جلطة سراي، وبشكطاش يعزز حضوره في المربع الذهبي بالدوري التركي. أجل فريق سامسون سبور حسم لقب الدوري التركي الممتاز لمضيفه جلطة سراي بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لهدف واحد ضمن الجولة 32، ليؤجل التتويج إلى الجولة المقبلة. وافتتح جلطة سراي التسجيل مبكرا ليعادل سامسون سبور، ثم يتقدم ويحسم الفوز بعد طرد حارس الضيوف ويرفع رصيده إلى 48 نقطة. وعلى الجانب الآخر، عزز بشكطاش موقعه في المربع الذهبي بعد فوزه على غازي عنتاب بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع. وفي بقية المباريات، واصل فنربهجي الضغط على المتصدر بعد فوزه الكبير على باشاك شهير، فيما حقق طرابزونسبور تعادلا قاتلا أمام ضيفه غوستابي بهدف لمثله، وسجل ريزاسبور فوزا مهما على قونياسبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة والبلوغرانا على أعتاب اللقب، وفياريال يقرب ليفانتي من الهبوط. أجل فريق ريال مدريد تتويج غريمه برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على إسبانيول بثنائية نظيفة في الجولة 34 من الدوري الإسباني، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، فيما يقترب برشلونة من حسم اللقب بعد فوزه على أوساسونا بهدفين لهدف. وفي مباراة أخرى، حقق فياريال فوزا كبيرا على ليفانتي بخمسة أهداف لهدف، ليعزز موقعه في المركز الثالث ويقرب منافسه من مناطق الهبوط. مانشستر يونايتد يحسم تأهله للأبطال بفوز مثير على ليفربول، وأرسنال يواصل الصدارة بثلاثية. حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي. وقاد فيكتور جيوكيريس فريق أرسنال لفوز كبير على فولهام بثلاثية نظيفة ليواصل صدارته للدوري، ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما وسع أرسنال الفارق في الصدارة. وفي مباريات أخرى، تغلب برينتفورد على ضيفه وستهام بثلاثة أهداف نظيفة، ونيوكاسل على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل ولفرهامبتون وضيفه ساندرلاند بهدف لمثله. تعادلات تربك سباق اللقب في فرنسا، ونانت ينعش آمال البقاء بثلاثية في شباك مارسيليا. أهدر ليل نقطتين مهمتين في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع لوهافر بهدف لمثله. وفي سباق اللقب، أهدر باريس سان جيرمان نقطتين أيضا بعد تعادله مع لوريان بهدفين لكل منهما، فيما فشل لانس في تقليص الفارق بعد تعادله مع نيس. وفي مباريات أخرى، أنعش نانت آماله في البقاء بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة، وحقق موناكو فوزا مهما على ميتس بهدفين لهدف ليعزز موقعه في المراكز المتقدمة في وقت تأكد فيه هبوط ميتس إلى الدرجة الثانية.

0: إنتر ميلان بطلاً للدوري الإيطالي للمرة 21، وسقوط ميلان وتعثر نابولي يمنحان اللقب للنيراتزوري. توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35، واستفاد إنتر من تعثر منافسيه حيث تعادل نابولي مع كومو وخسر ميلان أمام ساسولو ليحسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، ورفع إنتر رصيده إلى 82 نقطة متصدرا الترتيب بفارق مريح. مونشنغلادباخ يؤمن بقاءه بفوز ثمين على دورتموند، وبايرن ميونخ ينجو بتعادل قاتل. ضمن بوروسيا مونشنغلادباخ بقاءه في الدوري الألماني بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري الألماني، ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 35 نقطة ليبتعد عن مناطق الهبوط، فيما تواصلت نتائج دورتموند المتذبذبة، ونجا بايرن ميونخ من خسارة جديدة بعد تعادله مع هايدنهايم بثلاثة أهداف لمثلها. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على مضيفه فيردر بريمان بثلاثة أهداف لهدف، وهامبورغ على آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف، فيما تعادل هوفنهايم وضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لكل منهما، ويونيون برلين مع كولن بهدفين لهدفين. القادسية يوقف زحف النصر بعد 20 انتصارا، والهلال يتمسك بآمال اللقب بثلاثية في الحزم. أوقف القادسية سلسلة انتصارات النصر بعد 20 انتصارا بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 31 من الدوري السعودي، وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع. وفي مباريات أخرى حقق الهلال فوزا مهما على الحزم بثلاثية نظيفة ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وتغلب الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة على ضيفه الأخدود ب4 أهداف نظيفة، والتعاون على مضيفه الشباب ب5 أهداف مقابل هدف. الأهلي يهزم الزمالك ويشعل المنافسة على اللقب في الدوري المصري. أنعش الأهلي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري بعد فوزه على غريمه الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة 5 من مرحلة التتويج، ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 3 نقاط عن الصدارة ليشتعل سباق اللقب قبل جولتين من النهاية. الأسترالي بيرويك يتوج بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية. توج الدراج الأسترالي سباستيان بيرويك بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته 61 بعد تصدره الترتيب العام، وانطلق السباق في 26 من نيسان من إزمير واختتم في أنقرة بمشاركة 161 دراجا من 27 دولة، وحقق بيرويك زمنا إجماليا بلغ 26 ساعة و34 دقيقة ليتوج بالقميص الفيروزي. كليفلاند كافاليريز إلى الدور الثاني بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. تأهل كليفلاند كافاليريز إلى الدور الثاني من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على تورنتو رابتورز بنتيجة 114 نقطة مقابل 100 نقطتين. وسيواجه كافاليرز فريق ديترويت بيستونز في الدوري المقبل. وفي مباراة أخرى تأهل بيستونز بعد إقصاء أورلاندو ماجيك بفوزه عليه 116 نقطة مقابل 94. كيمي أنتونيلي يتوج بجائزة ميامي الكبرى في فورمولا 1. توج سائق فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 محققا فوزه الثالث هذا الموسم. وجاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين في المركز الثاني، فيما حل زميله الأسترالي أوسكار بياستري ثالثا، وحل البريطاني جورج راسل رابعا متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن، بينما أنهى ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاملتون السباق في المراكز المتقدمة. وشهد السباق حوادث مبكرة وتدخل سيارة الأمان قبل استكمال المنافسات حتى خط النهاية. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت.

غيابك ونام وباقي عايش عالعطر، احضن وادري العذاب خلى قلبي ينكسر، فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر، فراقك تعبني حيل حيل يا بعد العمر.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول. ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق.

0: الطريق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 من أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية، وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 من أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة، وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。This is Lebanese Danuna Gamstalam and Chef de Ise Hamela.
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong pagigiliwan, ang Chef de Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول. ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية

0: في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا: لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 من أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. We'll be right back. الهلالي اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة، وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملاء.

آمين. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري. وإن كنت لم أطمع برد سلامي، بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي، ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي. ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي، ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي. فأما غرامي واصطباري وسلامي.

حلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي، لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، بلومي فيها قلت فاسل ملامي. بمن اهتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي. وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Поехали!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش ساها 2026. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض ساها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء جرى الجمعة على هامش المعرض الذي يقام بمشاركة دولية واسعة في مدينة إسطنبول، ويأتي ذلك بعد لقاء سابق جمع رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بوزير الدفاع السوري على هامش الفعالية ذاتها. وزير الإدارة المحلية السوري يشارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في تركيا. شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم. ويعد مؤتمر كوب من أهم الاجتماعات العالمية المخصصة لمناقشة أزمة المناخ والاحتباس الحراري ووضع الحلول والإطارات الدولية لمواجهتها. وزير خارجية بلجيكا لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا.

0: أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا، واصفا أنقرة بالشريك الاستراتيجي الحقيقي. وأوضح بريفو قبل زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية إلى تركيا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي، كما شدد على أهمية التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. الأردن يخرج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة أن العناصر خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية وجاهزيتهم الميدانية. وجرت مراسم التخريج بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين السوري والأردني في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين. نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري سبل تعميق التعاون والشراكة بين البلدين. وجرت المباحثات في العاصمة أنقرة في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة والتنسيق بين تركيا والسعودية. مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث. بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر سبل التعاون في مجالات الأمن وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة. وأوضح تشيفتجي الجمعة أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير التركي أن أمن واستقرار السعودية يعدان جزءا من أمن واستقرار تركيا، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام في ريف القنيطرة. أفادت مصادر ميدانية في القنيطرة الجمعة 8 أيار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت راعي أغنام في قرية صيد الجولان بريف المحافظة. وبحسب المصادر فإن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت نحو قريتي صيد الحانوت والرزانية وقامت حاجزا في المنطقة قبل أن تنسحب بعد اعتقال أحد الرعاة. وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري من خلال التوغل واعتقال المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية. الهلالي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المؤسسات الرسمية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي الجمعة 8 أيار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مؤسسات الدولة السورية، وأوضح الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي بالحسكة يعود إلى أن القصر يمثل مؤسسة رسمية تلتزم بالقوانين النافذة في الدولة، وشدد على أن استخدام اللغة العربية في المخاطبات والمعاملات الرسمية يعد جزءا من سيادة الدولة والنظام العام، مؤكدا أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية. سوريا وموريتانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التعليمي العربي. بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أمس الخميس مع سفير موريتانيا بدمشق الطالب المختار محمد المجتبى سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. وأكد تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية. كما بحث الوزير مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق رينو ياداف في لقاء منفصل تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل المدارس والتعليم الرقمي وتبادل الخبرات التعليمية. سفير تركيا ومحافظ اللاذقية يتفقدان ميناء المدينة ويبحثان فرص التعاون. زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء اللاذقية للاطلاع على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي، وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي. وأكد السفير التركي أن ميناء اللاذقية يعد من المراكز الاستراتيجية المهمة في سوريا ويمثل شريان حياة في مجال النقل والتجارة والخدمات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، ليشهد سمعي من أحب وإنّا.

بطيف ملام لا بطيف منام، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي، بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي، ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي وذلي بعد عز مقامي، وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي، وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوى حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال

اسلُ عنها لائمي وهو مغرم، وقال اسلُ عنها لائمي وهو مغرم، بلومي فيها قلت فاسلُ ملامي، بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي، وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب بزمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه، قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه، قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها، إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر، به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة، وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة، وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا، سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب، وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة، على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.